0: ستين دنها مكيو نجي إلى ستين دنها كوي أنت ما نقول كي ستين دنها أما نقول هي يمكن أرتو سرعة يمكن كي هاي كم سيرة بسنتا قال سبلو ورا كم ماريس كي لا خروج تي سجادو تيجي نوري با سبلي دي زمان تيجي نوري كم لغز نام كتير أو سامي كمين با بجيك تختي
1: It just started last year, So yes, look, oh, and then the forever one. Analysis. We need to know that yes, it's a market. I'm not going to produce